بسم الله الرحمن الرحيم دغه سيرش قايا حقي ما لاولكن واتريسا عود كاف كسومالي غانو حمدي احمد علي لا سوسين هبين كسو 3 8 بركه الا 9 اي بركه ليبان ايا اسغان الى جوغا او الى دادين ايا عاوا وحان ولي سي ودنا بروجرام كي فان ريزينغ لوغو سمين هيي ستيشن كان 3CR كوميونيتي راديو خاصه قايبتا سومالغا خي ايدو اي كا قيب قادان لهيد ارينتا ايا ان ولي دي ويدينا او سوتا ان انا سو وعدان اما سو وعدان ستيشن كان او دو بلان قادان aadi aad ugu mahsantiin iyo meelay wax marayeen haddii la socosiina iyo wixii war ah iyagana jiray khaasatan arrimaha Soomaalida khuseeya oo runtii aad u xiiso badan ba adduunka dhanba ka hadlay Soomaalida maalmahan marka dhageysi wacan

0: dhegaystayaalkana waa tili saa codka afka soomaaliga anigoo iyo liibaan ayaa idinla socodsiinaya habeenka soo talaada 8 barka ilaa 9 iyo barka. Liibaan ow soo dhowow, bal horta waxaa bilaabatay ciyaartii cagta
1: waa ku dhowa
0: adduunka ayaa bilaabatay. Bal horta nooga bilow, bal maxagee wax marahaya dilba ma madaxa la isgeliyay?
1: Xamdiyo, waxaa bilaabday ciyaarihii aad u xiisa badnaa ee World Cup-ka ah oo la yiraahdo FIFA World Cup oo ciyaartooyda kubadda cagta adduunka oo dhan ayaa lagu tartansiiyaa. Weliba qayb badan baa Afrika kasoo qayb gasha, qayb badan Yurub, qayb walba Asia. Marka Australia waddanka aan joogno, waxaa ka qayb galay Socceroos oo kaalin fiican ka ciyaartay. Ciyaarta ugu horreysay waxay la ciyaartay waddanka la yiraahdo Turkiga. Turkiga iyo muxuu ahaa
0: Australia
1: ayaa ciyaaray.
0: Marka
1: Australia waxay ku reysay 2 gool bay kaga reysay Turkiga.
0: Iyo Eber miya marka?
1: 2 iyo Eber.
0: Masha Allah.
1: New Zealand iyo Iran mar bay isku dhaceen. Somehow Iran iyo maxaan ku iraahdaa iyo New Zealand level macnaha equal bay noqdeen 2-0. ee ciyaaro badan oo tiro badan ayaa dhacay. Marka ciyaarta hadda ugu xiisaha badan aan sugeyno oo Saturday-da ah 20-ka bisha ah, Australia iyo Mareykanka ayaa isku dhacaya. Marka waxaa leeyahay Australia iyo Mareykanka, weliba Mareykanka sanadkan carcarab weyn bay qabtaa. Marka waxaa la filayaa Saturday-dan dad badan inay soo bixi doonaan oo reer Australia ah oo Saturday-da waqtiga nagu aadan tahay 5 a.m.
0: sax
1: macnaha 5 subaxnimo
0: roorti
1: ayay dhacaysaa. Marka ciyaar badan oo xiiso badan baa ka dhacay. Arrin kalena oo aan rabay Xamdiyo inaan kaaga sheekeeyo waxay ahayd wiil yaroo Soomaali ah
0: adduunka weligeed wiil referee ama arbitr ah soomaali waxa lagu dhahaa horta dadka kubadda
1: waxa la yiraahdaa arbitr frimbile ama muxuu ahaa frimbile weeye arbitro
0: noo arbitro talyaani miya abu arbitro
1: arbitro waa
0: meelahaas in halka yaba
1: wiilkaas yar la yiraahdo Cumar Artan oo arin aad u fulxun ku dhacday. Wuxuu ahaa ninka kaliya oo da'yar oo afrikaan ah oo kaalin weyn ka qaatay ciyaaraha Afrika isku dhaciisa oo marka FIFA markay daawatay siduu referee u ahaa ama frimbilo u ahaa bay wixii qaadatay inay macnaha World Cup-ka hadda sanadkan dhacaya World Cup yaan dhihinay FIFA World Cup-ka inay qayb u
0: kanay. Wuxuu ahaa anaga ku yar hayjin mayso, wuxuu qaaday ninkani Afrika the best referee ciyaarihii afrikaanka isreebka afrikaanka ba ahaa ayuu ka ahaa dadkii referee gelinayay xukumahayay. Markaasuba wuxuu qaatay the top koobaba la siiyayba the top buu ahaa ninkiiba. Marka FIFA ay u magacowday marka inuu ka noqdo refereeyada waxayn doona arinta ka dhacaysa Mareykanka, waxaa marka soo gashay arintan nidaamka Donald Trump u watay oo dalal ay ku jiraan Soomaaliya uu yiri visa lama siin karo, ma soo geli karaan. Laakiinse arrintan ninka visadiisa waaba la siiyeyba, waana ninka socda international matalahayo oo FIFA matalah ruux iska socda oo Soomaaliya ma aho. Waxaa iska cad marka meesha inay ku jirto shaki la'aan in Donald Trump weliba ka dambeeyey maadaama baryahama Soomaalida ay sasaarayeen. Waan la ognahay wixii isagii ilhaan dhexmarahayey in uu yiri ma rabo inay suurto gasho ku yar oo Soomaali aha oo Afrika oo dhan ba ay u aragtay inuu yahay ninka ugu sarreeya xagga refereega, inuu haddana halka intuu yimaado ruux quman oo caadi ah Soomaalidu inay yihiin loo arko ma yeelahayo. Waxaa lagu leeyahay Liibaan oo 11 saac baa wiilka lagu Miami oo ka degay lagu hayso lagu wareysanayay 11 saac. Balse markada waxaa la sheekaa barale waxba ka jiroon sal iyo raatoon lahayn yaa la yiri la leeyahay waxba lagama maxaynin macnaha xagga nabadgelyada ayuusan ka bixin vetting waxay dhahaan. Ruux markii la fiirinayay background iyo xaliisa ayaa waxay dhaheen vetting ku dhacay. Taana waxay dadku baahan yihiin ogaadaan wax kale dhihi lahayn ma jirto. Visa ma haysa ma dhihi karaa, mana dhihi karo visa uu watay. Wuxuu u socdo mana garayni ma dhihi karaano wuxuu u socday waa la ogyahay. World Cup adduunka dhan meel isugu imaanaya buu iyo matalayay. Marka waxa kali ah ay dhihi kareen mar hadday diideen waxaan weeyay inay dhahaan karaktigiisa iyo akhlaaqdiisa wax naga soo galay. dadku waxaan u baahan inay fahmaan oo ay macnaheedu inaynan ahayn inay dadkani wax og yihiin ama wax hayeen ma aho. Waa ruux wuxuu ku maraamarsooda waaday wuxuu ku maraamarsoon lahaa un weye.
1: Su-aashaas waxaa la weydiiyey FIFA World Cup madaxweynihii macnaha the president of FIFA World Cup.
0: Sax.
1: Waxaa la yiri arrintaas ay u dhici kartaa la yiri dad badan oo idinkii sponsor inii ahaa oo soo kaxayseen oo soo macnaha dee arrimahooda dhan aad ka warhayseen si arrintan u dhici kartaa. Marka wax uu ku hadlu garan waayo wuxuu yiri waxaan codsan lahaa arrintan wax walba waan isku daynay, wax walba waanu samaynay, laakiin waxaan isdhihi lahayn isdejiya marka de si wixii u dhaceen waaba dhaceen.
0: Wuxuu ku andacooday runtii, wuxuu ku andacooday annagu ma faragelinno dowladaha iyo immigration-kooda. Markii si loo fiiriyana way tahay oo ma faragelin karaan dalka iyo viisadiisa iyo siduu u rangaraynayo, laakiinse wax iska cad oo la og yahay oo la sii ogaa oo aad iska un ahaa siyaasad qaawan aha waxay ahayd inay ka istaagaan dowr adag. Dabcan Maraykanka beri baa Liibaano waxaan maqlay haddabana waxaadba tiiba inay ku weynaadeen beri baa nin wuxuu ugu yiri carabaha soo maray ayuu wuxuu yihi nin wariye aba wuxuu yiri buu yihi show Maraykanka intuu kubadda cagta ka ciyaaray laga reeyey yuu ka soo haar isoo warinhayay markaas wuxuu yiri dalka adduunka wax kasta ku weyn kubadda cagta mooyeene
1: waa Maraykanka
0: ka hadlaya dalka miyi wax kasta adduunka ku weyn kubadda cagta mooyeene marka hadda kubadda cagtiina inay waxyaabo dalka adigu saa u weyn macnaheedu waxa weeye lama canaanshaankiibaa maxalliga caanihii daashay oo kale wey waxay ahayd oo dad badan ay ku andacoodana dhaheen haddii aynan adduunka ciyaarta adduunka ee adduunka isugu imaanhayo ee Maraykanku hadda hoosti garaynaya lagu qabanayo haddayna si daacad aha aynan ruux kasta oo raba inuu ka qayb qaato aynan ugu ogolaaneynin waxay ahayd FIFA inay tiraahdo waan kansalaynaaba.
1: Maraykanka kaliya laguma qabanayo, Kanadana waa lagu qabanayay qayb ka mid ah, waxay ka mid tahay Maraykanka, Latin America
0: waa way qaybsadeen asaasku
1: wuxuu ahaa Maraykanka, Mexico ku jirto. Marka sababta kaliya ee Maraykanka United States inay ninka ku hagaajiya ma ahayn. Hadda Kanada iyada naftigeeda waxay tiri arrintaas waan ka xumaanay.
0: Ma looga diiday waa good point. Ma ahayn wuxuu u tagaya Miami, ma ahayn inuu referee gareeyo. Trainingkii referee-yada la siinayay, ilaan wixii moogta waa in orientation la sheego, loo jaro waxay tahay, la kala waxeeyo, loo sheego dalalka kale bedelay la tagayo, programka oo dhan in lala socodsiiyo. Marka meesha loo diiday, iyaguna ay leeyihiin kama qayb qaadan karaan isagoon programka soo marin. Waxa weeye waa trainingkii referee-yada loo sameynayay. Laakiinse midan kale waxaaba markiiba waxaa sida la sheegay ma garanaysay wax uga soo degalaysa hadde Kanadaba waxayba tiri hisbodan welcome inuu yimaado. Laakiinse taasna ku tusaysa hadda aanu islahaa hadday naftigooda FIFA ay ka dhabtahay oo rabto waliba inay ku xumayso Maraykanka intay cartaan ku cartan afkoodi baan qabanaynaa ninku waa Cumar Cartan wey.
1: Umar
0: Arte wey mise Arte ha Arte ha Umar Arte wey Soomaali ahaan Cumar Arte intay xataa training-ka iyo wax walbaba meel kale ku siiyaan oo u sheegaan waxii maamul lagu sameynayay ayaa wax dhigi karaan okay way ku diideen Maraykanka Mexico-na way ka dhigi kartaa Canada-na ka dhigi kartaa marka waxay ku noqon lahayd Donald Trump iyo Maraykanka big embarrassment ay ku noqon lahayd marka FIFA ma rabto embarrassment-iga noocaas ah doorka noocaas ah inay halka gaarsiiyaan ma rabaan marka waxa dadku inay fahmaan xaqiiqda meesha ka socota ma ahoon kali aha waxa uu Maraykan sheegayo inay fiifan ay waxba inay qaban karin ma aho kali aha waxaan rabaa ku dar cafuun aad aan ku deynay wuxuu ku sheegay oo laga dhigay conciliation ama maarta rally gelin oo kale in la yiri Yurub miyaasho ciyaar ka dhici doonto subakaab iyo waxa la dhaho iyo waxay already sheegeen inuu carte uu ka noqon doono review ka noqon doono
1: xamdu ninkaas hadda waxa lagu leeyahay sumcad weyn bay arrinta u sameysay
0: gheer caadi gheer
1: caadi sometimes waxad moodo macnaha waxad shar u moodo ba gheer ku noqdo ninkii asaga ahaa waxa la yiri adduunku waxay ka noqotay dadka kala hadda oo referee-yada ka wax yaqaanay iyo wax maqlay ma jiraan ninkan waxa la yiri hadda sumcad weyn wiilkan yar u sameysay
0: sumcad ma sameynin sumcadiisii way soo saartay sumcadan wuu lahaa oo wuxuu kasbaday oo lagu arkay oo Soomaali intuu kasoo bilaabay laakiinse awal hore wax ogaan lahaa maba jiraba inuu ninka yahay qaaday referee-nimada Afrika oo dhan ku qaaday haddana uu ka qayb qaadanayay World Cup-ka oona uu yahay midkii koobaad ee Soomaali ahaa ee waxa la yiri referee ka noqda adduunka ka noqda intaas oo dhan hadaan waxa Mareykanku u sameyn lahayn lama ogaadeen waxa iska qarsoon ba iska noqon lahayd marka way soo saartay ha
1: Soomaali oo dhanna waxay sameysay waxa u sameysay wax la yiraahdo
0: sigaar caadi ah lagu soo dhaweeyay garoonka xamar magaalada madaxdi Soomaaliya
1: raisul wasaarana wuxuu ku soo dhaweeyay xafiiskiisi
0: walle taas ma aan aragno tamaan
1: marka wuxuu yiri waliba boorin fiican buu u sameeyay wuxuu yiri rajay dhig macnaha kuma ahantan waxa weeye Soomaali waxa weeye waxa lagu yaqaanaa meeshii laga qabto firfircooni markaa ka sii qaada
0: waa runtii Libaano asagana runtii wiilka yarka aha si aad u qiimo badan buu u hadlay xataa markuu miidiyuhu wareysteen intii la soo celiyey nin xanaaqsan iyo nin dhahaya ma taqaanaa kana lagu sameeyey iyo waa la ii taarget gareeyey waa la ii jeeday waxyaala baryahan Libaano Soomaalida ku badan runtii anigu aan jeclayn adduunka intaan rabay in uga faa'iideysto haduu rabo ruux inuu ku ihaaneeyo wax kasta oo kugu sameeyay asaa wixii uu kugu sameeyay aad ka dhigto inuu kugu ihaaneeyay ruux asagaad gool baad u dhalisay marka markasta sharafta waxay ku jirtaa inaad dhahdo waxbay gamaad qaadin ba muxuu yahayba marka lagu dhaho waxbaa dhib baa lagugu sameeyay muxuu ahaa waxa horta inaad tirahdo sababta ruuxii kale dhimbil bay ku noqon marka hadda inuu artaan artam inuu intii soo istaagay uu yiraahdo waxaaniga igu sameysay ma jirto hadaan meesha la ii ogolaan lahaana waan ka shaqaydaan qabsan lahaa haddana wixii uu ii yaallay uma ahaydo wax ilaahay qadarad uu imirku yiraahdo waxay ku noqonaysaa dab bay ku noqonaysaa Mareykan inayna qaniyadoodii inayna karimba yaa ka noqoto waa arrin aad muhiim ah dadku inay ogaadaan aad baan oga helay waxaan kaloo rabaa Libaano inaan ku soo daro arrin aan rabaa inay dadku iyadana ogaadaan arrin la yaab laba waxay ka dhacday dalka gobolka la dhaho xamna Seattle inuu yahay nin waxaa jira Cabdi Cali Facebook ayaa galiyay Cabdi Cali baa dhahaa oo kubadda meesha marxada ka ciyaari jiray gobolka ka ciyaari jiray junior level u ciyaari jiray ayaa wuxuu maamul u yahay ama madax u yahay koox liyaal African Youth Academy waxna caaso kala qoladaasi waxay codsadeen baale FIFA bay la xiriireen intay arrimuhu markay socdeen markaas waxay dhahayn waxaan rabnaa inay ticket dhan la siiyo dad low income dhalinyar yar yar oo awoodin inay ticketka gataan in la siiyo ticket la siiyo oo deesaq sida la sheegayna Soomaali u badan 20 ticket oo waxa la midkiiba $1 meelahaas oo kale uu qiimihiisu yahay yaa la siiyay markay arinta ay dhacday ninka Cabdi Cali waxaan rabaa ninkaasi inaan dadka wixii dhageysan kara adduunka waa la baalka ugu galay inay naga gaarsiiyaan siyaasada waliba aan wareysanaa aad jeclaan lahaa siyaasada buu ninkaasi Cabdullaahi Cali miyamsi Cabdi Cali waxaas kale magaciisa weey wuxuu ka shaqeeyaa baa leeyahay security waxaas oo walba reportka miyabu iyo shaqadiisa caadiga weeyaa leeyahay ninkii wuxuu ku jiray oo ballan qaaday baa leeyahay volunteer inuu ka noqdo FIFA inuu volunteer gareeyo ayuu xiyaaluhu tigidadaana waa la siiyay oo dhalinyaradaas uu rabay inuu geeyo ciyaaraha ay ka qayb qaataan asagana wuxuu rabay inuu volunteer sameeyo xumaan oo ka xumaaday arintii arta lagu sameeyay ayaa waxaa la yiri FIFA dib u la xiriiray markaas wuxuu yiri arintan aanu kama qayb qaadanay ma volunteer gareeyo markaas uu dadkii waalidiintiina wuxuu sheegay wiil baa anuu wuxuu ku yiri baalali qoladii ma garanaysaan waxa ina siisay maadaama ay khaldka sameeyeen anagu kama qayb qaadanay volunteer koodi waan idima caawinayo raggii dadkii waalidiintii yaa waliya maya mid ka fiican baan ku haynaa tigidhadoodan qashinka baa u celiba tigidhadoodan intaad qaadid ha meeshaad ku guraysaan ku gura ku dheheli hadda arinta la yaabay noqotay markaas waxa la tabtiiba masaasa lida mid ka dhaba haa bay dhahayn arinta lagu sameeyay wiil Soomaaliyeed lagu qolada waxa ku sameysay wax aan ku faleyno marabna kuna raaxaysanayno marabna bay dhahayn baa la yiri in ciyaalkanagu ay ku raaxaysan ay ku qosqoslaan asagoo oo carte waxa lagu sameeyay arintii buu sameeyay laakiin arin baa iga murug igelisay oo u baahnay Soomaalidu meel kasta ay joogtaba oo warkan u gaaro inay isgaarsiiyaan oo arinta lagu waxeeyo qolo kale oo waxa la yiri Soomaali oo iyadana group ah yaa loo offer gareeyay baa la yiri tikada dii haddii arintaa dhacdo waa jaifa weyn wey haddii arintaa dhacdo oo dad kale iska bedda afrikaan ee soomaali iska bedda afrikaan xataa haddii qaataan tigidhadii loo xeyay waxa la yiri waan gaajaysnay bakhti loo cunay soomaali tirahda libaano markaan waxaan arkaa saaso kale inay tahay marka arintaasna waa arin runtii guud ahaan aad waa waxa tusaysa ruuxdii Soomaalida inay soo noqonayso Libaano wallahi billahi artan soo u dhaqmay inuu horta manzilada gaaro oo aad loogu farxa wey in uu saa u dhaqmo oo uusan dib u keenin oosan danka gelinna iyadana wax aad loogu farxa wey dadkii Soomaalida ahaa xamar oo kale bii aad loogu soo dhaweeyay maca siyaasiinta iyadana wax loogu farxa wey haddana arinta kale ee wiilka iyo kooxda uu wato talaabada ay qaadeen wallahi inaan kullu umaleeyneen inay maanta jiraan nin iska maskiin milisa iska joogo oo daniis iska wata dhalinyaro yar inay waayo waardiintooda ay dhahayaan maya waxa la rabay in lagu xumeeyo meel rabay in lagu xumeeyo oo saar lagaga dhigay oo wax u maanta adduunka صومالي حتى روح صومالي أوصل قبنن ويل كيف ربي إنه قبته واحد لقوا عمي يال كان أقول دري ما ينو ماشى قوس قوس ما ينو كره حسنا يعني
1: أبد صومالي أو كقريب جلا
0: ها وول كاب كريفري كان نقطة
1: ها أوصل وكبدن بجرا
0: ها كتيرا ها مركا إني دت كسار دهان أو ليدشيف كان إنك هذا أنشيء هاي أوصل كسمي إن مركا سأي وقت واحد أدي أدلو فرحوي لكن سبحان يتب وين نقرنيس هذا كوه كلا صومالي هنجرجاس أنتوا حلا نقطة كن دولار تيجت أه أنت أي واحد مودان إنه يماشى أيق اللي جوب بدله وهي نقارنيس ربحه أدهم بين نقارنيس أدهم بعض قابدر مركا نيجي سال كان وتيري ساعة عد كأفك الصومالي يعني جي ليبان يلنس عسني هبين كسوت على داس دادي بركة إلا سجال كأيو بركة وحنقول ترى ناس عن شيء جيني نيجي سال إن كقاب قاتن فنريزك الله سمين هيو تري سي آر oo annaguna nala garabay inaan ka qayb qaadan dadkeedu ka qayb qaataan san sheegney isbuucii hore ee dad baa ka qayb qaatay haaji san sheegney waxa kamid aha haaji magan haaji mahad oo lacag 200 waliba asagoo tabaruucay markastana sanadkii la arkay inta bixin jiray ee waxa kale oo gabad la dhaho ayaan oo ayaa $10 iyadana noota ku tabaruucday ayaan kaleeyta ma halka ayaan baa mise tu kale iyo mid ayta muuqayadan ayaan kaleeytana maxamuud ayadana $30 bay qaaday ruuxni yahow Soomaali ana Soomaali baa hayno inuu dukeenna ku jiray inuu isku qaldo waro ma haye Nicole waan soo sheegay Nicole Joseph gabar la dhaho $98 bay balan qaaday نروح نايثان ماكنزي أصلاً على باتني كود دولار ليبان أنا مالين إن جرنا يو أصلاً على باتني كود دولار يا وحي حمدي أصلاً ست على باتن
1: كم هتسيني هاي أدي أدو كم هتسيني هاي
0: هتسيني لا
1: رجس هو رب ضم بيقف
0: ها قط أنا بحالي محي رجس رجس جورة هيده وحير يرئيس ملو على باتن كاسية إنت هاي أنا قاعد أنا حقن كله وقت جنا وأهرينا ayaan haddana ma taqaana waxaan waxa kale iyadana aan aad aan u jeclayn inaan u jeego gabadh kariima la dhaho oo barigi horena ka qayb qaatay sanadkii horena haddana qoraal dheer waliba soo qortay oo inay maarta qeyd afka Soomaaliga ka helayso waraysiga aad ka u fiican in u soo gudbino ay aad uga helayso gabadhaas khayr Allah siiyo kariima $15 bay iyaduna ku tabarucday wax walba moqtiin boogaadinta alhamdulillah la from karin way ku socotay boogaadintu moqto wax aad u qiimo badan weeye in lagu boodadiyo lagu buuriyo marka dhageysiyaal waxaad soo wici kartaan waqtiyada saacadaha caadiga ay socoto 9419 837 iyo adaa tartan fariin ahaan waad soo qori kartaan ever afar 888 ever 9855 oo markaad idin lagu la soo xiriiri hadii lagu baahdo macnaha xogo yar oo aad dambare galeen hadaan galin wax kale oo miya liban ku soo xal
1: ma iyo kuma hadsanihiin waxaan ku leenahay soo dhawaada inaad naga la qayb qaadataan tabarucada iyo muxuu ahaa inaad reediyaha afka Soomaaliga muxuu ahaa de volunteerkaas aad qayb weyn ka qaadataan
0: sax
1: waxaan u maleynayaa ragga badan dadka badankooda waxaan u maleynayaa systemka inin aqoon badan u lahayn ismaacilinayaan
0: sax
1: laakiin waxaan leeyahay hadii aad faham weydaan systemka wax ku soo dir lahaydeen waxa la soo xiriiri kartaan Xamdi Sigaara oo maamulaha koowaad idaacadda ah hadii kalena waxaad shaashada taleefanka mar labaad aan idin kugu soo celiyo waxa waa 9419837777 ama kan message-ka oo mobile-ka waxaad ku soo diri kartaan ever 8888 ah ever 9855 ama waxa online-ka waxaad gali kartaan 3cr.org.au oo donation hadaad qortaan waa automatically waxaad helaysaan system-kii oran
0: ha yaa helaysaan ha absolutely iyo midka dadna asna WhatsApp-kana waan ugu soo diri karnaa hadii aniga ama Liban ay la soo xiriirana ama ay ugu jiraan yaan ugu soo direyna waxaan karaa Liban oo arrin kale iyadana aad u muhiim leh ayaan rabaa inaan iyadana hadda ka sheego runtii aad u qiimo badan waxaan na soo gaadhay $100 la bixiyay $100 baa la bixiyay $100 waxaa bixiyay gudoomiyaha ururka Somali Community Organization muxuu yahay maxaa laha okay Australia ha chairmanka chair personka Ridwan Ali oo ah chair personka Australian Puntland Diaspora Forum Incorporation oo markii la soo gaabay loo yaqaan APDF Incorporated Ridwan ayaa hadda fariin ii soo dirtay ولكن أي بحسابه حتى ربطه إنه كذا قاطه 3 CR Community Radio فانكر لوسا من هي خاصة برنامج الصومالي ده أو أي بحسي بقول دولار ردوان خير الله كسيه كل هذا ما سنتهى أدي أدي ما سنتهى ردوان ومرحلة ساق عيسى الصومالي ده ويجي اللي ما نو نال صعدت مين ومرتقنا مجال هذا ميلبون واللي بأستراليا نقبل ليه كرا لكن زم ميلبون كساق عيسى ويجي ما كردوان أدي قدوميها ير دأ دير جوارد آها
1: ردوان وحسو حسوس حالها إلهان عمر
0: ها ما
1: ونيو إلهان عمر
0: ورجينينا ولين ما يرجعين ناس عصد لكن سوى رجينينا
1: وفيتشر فيتشر ردوان
0: ها ها absolutely ما كردوان أدب قوم عصان تهاي أيده مقع أوركا أيده قدوميها أوتهاي أستراليان بنتلاندي دايسبرا فورم أيه بقول دولار كتبرعين هذا ياد أيه قوم هنسين وحيارة يعني قدر من وقت جاني دقي سيال سدعة سكالة وبيجكا عدد ما تقشان 3cr.org.au أو مركز سلاش دونات أتجلسان هذه بعد ما لا تكدون الجرين كرتان أي أتجلسان أو ما تقال كدون الجرين كرتان ونودي ويدين برنامج كده قدي مركز العقدي بحيث هو حاسمه صار برنامج كره سومالي برنامج هذا هل شو ما كتير ماشان أي هذا كجيلني سال ماشا وانك هينا استيشن كا أي أني تام معلومها وقت جش قلاها سجال أفر هل سجال أفر هل سجال نقصو علم معناه بالله عفوا سجال أفر هل سجال سيدت صدق تضبة أي هذا معناها دا صو عدن هيسان العقد يقبل انقاض هيسان وحاكلوا فرين أذن أسوق ركرتان تكس مسج دا ترى أذن العقد رواينا بحيو ولا ولصو حليل ولا وصوعي إبر أفر سديد إبر سجال يو سديد شن يوم تك أصنع دوني تريسي دوني تطلع أذن على جوجل ويد سوون هو إن يدين صو حين أيام
1: وحلاقي يا بدت كقاركوت إن أنت صورنا هليلي ويان
0: صح
1: لعل هذا هليلي ويسان وحلصو حليل ركرتان إذا عدى أما وحلصو حرير كرتان حمدي علي وآه ما ملهك هو ده إذا عدى
0: ها إيه اللي بن متكستبه هذا حرير كرتان أخبارنا ويدين كرتان دراد دد بهنتين ماشى عندي تلمامن وين تلمامنا مركا سي أنه مركا أنه أوجي استأجنو أن أوجم مقنو مستمع يدن شيره وأنا هذا أرنت هذا بحنا كهلا هنا أشياء جيني ويل سوماليات ومنطقة أن أرنت على لغو السمية الإسكود ده هيو أنا حنو أركا لغو مقولي سنين كمانو مقولي سنين هي لكس الإسكود ده هيو إني سومالي ده اللي نيده اللي جتشبيو اللي إهانيو وح أحتان هذا راديو قاسنا أرنت أنا أن كو هذا إنه يسوع قد بينه شعور كنا إذا لو ذاكنه هذا مقشان ووحيالها وقيمها أولي هي بكمتها أصدق أن منطقة أنا وقت جنة وأنا تبرعينا وح العجنة لغو مسيو لكن زي ستيشن كان وحنا لو يديو سي أسلوبه نلو يديو أو مارت إنك كيف قادر نو وح سان هذا ديبو النقطة هرت كو ستيشن كان ليبانو تري سي آر له كونتن صنع يلا بالعربي كونتن تروي يها سنة كان يو كونتن تر يو كونترجين سري كونتن صنع يلا بالعربي وحنا أنت تابع أنكوا سعودون تبرعات دولدو العك توقتا أي سيزن ما شرتو أي مارت رجول على سي ما شرتو برنامجنا نكبحه يو كوميونيتي ده دقيستا كلا بدلنا بوحي فان ريزنا كل بس أنا تكبر لوسا ميا مركزها ده إن ليه ستيشن كستبا وحي وودي كرتان كوميونيتي جين وليبا أو وودان أنكوا سلايسن يس وودان ويكوا سلايسن تهاي أنت اللي قدرين هي أنا ويكوا سلايسن تهاي مركزك هنا يفكريان قيمة أنت إنه غير كين قرب استهجنوا هذا ما له أي شيء هي نقفر بدنيهين وين نقصه ريان قلده هذا غريق الله كله وهل كان يجون على برنامج لقصه دايو هل يدي وحي أوروريان بالي لبعضكم يجوا تارجت كودي هاي
1: تارجت
0: ها لبعضكم رجس وحلو يروح أي شيء وحلو بعضك هكونك أوروريان أجاوا حلقة ربع أو استيشن كو ده هنا تارجت لقعد يجي سيديتكم سيد مثل طبعاً مانيو اللي يقول عفواً مياه مثل أفرتو وأضوح نعس وكلا أضول لعج فربضم بعلاقة قرية جا سيديت كوني وحلمي ده لقى ربع ماشي إنه يكون سيديت بقول ليني جري مركز أنتي العق أريد هل حيتو ما نمر نيو ناهدها العق أنتي عشان أنتي أوروريان يعني مركز هذا السيديت دي اللي قرأ أنتي بحيان يعني أنت كلام حكى إنك تان ما تقع إن مارتي دتك فولنتير كي ستيشن
1: كقول حياة
0: يا بترول كودي إنا شدال كودي وحياة الله لاسيو لغو حياة مركز نقول هذا ماشي أولي متشوقنو لكن سبحان الله أنا هاي نقلق بقاطة كوني سيديت بقول إنه لقو صو قري إنه بنانك إسكاليجنو أما أنا وده وينه؟
1: وودي كنا،
0: وودي كنا، وودي كنا، أدمنا وودي كنا. مركا إسقارسية أنا، تذكر أوف شيء كومنت كوسا يا شيرا كلها. مركا إسقارسية، قبل دي أيام نسوق عني برنامج كاني، أنت عنو كقول واحد كرة كولي
1: من
0: المتشي
1: اللي بره. ما يكون هتسنيه إذا عاد أنت already كوب التعب الرعاذي أنت كلنا إن شاء الله وحنوم علينا إن سوغاردون.
0: سوغاردون ها. هذه هذا قوم هتسنتين أنت عنو ككل ما إنه ثلاثة دمبة سدائية مع سلامه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.